كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف تاك ياك تاك تاك تاك اه في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقة للراس عجزير فد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالو لي بالك يدو كان البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك ما نحبش نفوطين بكري مجمي خاين لي جازرق واذا قطعت لساني كلش راهو في الزل ليف جامي تمناني نخمم مزيد يدارو جناحتين اي سي سونتون فولي كي لي بروماس تاعكم نهضر نحكي عبلادي جامي استنينا منكم كلش راهو في الزليف دودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف دودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف دودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف دودو لا كابيسا كبرنا بأمبياس انتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا الف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية ارهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفض له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لا رجعوا البيضة كحلة طاحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديساندر هالانسان اللي قلبه كان بارد كان بارد كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لان باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نسي فاسي مالغري تو كبرنا لو كوغ لا بارا تيتي سي اون اوبلي باسي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف.